0: راديو استريور دي اسبانيا.
1: هنا مدريد.
2: إذاعة إسبانيا الخارجية.
1: Tune in to Madrid Diary on Radio Exterior de España.
3: Vous écoutez notre émission en français sur Radio Exterior d'Espagne.
4: Международная служба испанского национального радио.
1: Radio Exterior de España. Emissão em português para o Brasil.
5: Emissão Sefarad. Tu programa em língua sefardí.
0: Radio Exterior de España.